0: coração é só alegria.
1: بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ونبدأ سيال لمانتين بميلة شوكتان هالكني والريديو هروناك واتكري قيستان موجودة افهم تاي هالبرهالب عصد حفهم واتكما قليسان مقالة تورنتو ينواحي قيدة اما واحد نقري قيستان كرتان برا انترنت كانوا كلها انها هروناك نيستات كام سي ام دوت افهم تويدر كي فيسبوك